رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

0: يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
1: سكيرجي قهار هاتوها بسع لله الواحد القهار
0: لله الواحد القهار
1: الحمد لله
0: صدق الله العظيم
1: تتغى قبره دو كيلة دو كلا تتغى قبره دو كلا ها
0: الله بس يا خوتي انتوا
1: الحمد لله تاني امين
0: ان شاء الله الحمد لله حبي امين punya bahagia insyaallah tiba giliran tuan-tuan puan-puan pula untuk semakan surah Ghafir ayat 12 hingga 16 boleh terus telefon kita di 0421073389 kita nak terima pemanggil kita yang pertama ustaz
1: تفضل
0: hello assalamualaikum
2: hello assalamualaikum assalam
0: yo siapa talian
2: Makcik Aziza,
0: JKA Bajak Song. Makcik Aziza, apa khabar Makcik Aziza?
2: Baik, Alhamdulillah, syukur Ustaz.
0: Alhamdulillah, banyak akan makan daging kan ni?
2: Adalah sikit-sikit Ustaz. Baik, Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Silakan Makcik Aziza.
2: Ada sikit-sikit je Ustaz.
1: Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: Makcik Aziza, tolong tutup radio boleh ke insyaAllah?
2: Ya, ya.
0: Boleh tolong tutup radio ke?
2: Boleh.
0: Okey, baik insyaAllah. Silakan Makcik Aziza.
2: Okey, Ustaz.
1: Okey, Alhamdulillah. Silakan Makcik.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
1: Makcik Oh Makcik dengung sikit pada Makcik dengung sikit pada mim kena dengung sikit kena perbaik sikit tentang zalikum tu mim mati jumpa dengan bak tu ikhfa syafawi kena dengung
2: ikhfa syafawi ha.
1: Sikit lagi ulang sikit lagi
2: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا
1: ولانس كلي لغي مأتي هو الذي ولانس كلي لغي
2: طمان أستاذ
1: هو الذي يريكم
2: وينزل لكم
1: أيه
2: والذي يا أستاذ
1: يا

0: رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح
1: أتا؟
0: لا كده جزء آه، confused.

0: وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا.
1: وسيتي ولانس كلي لكي باريس دي بوا
0: وإن يشرك به تؤمنوا.
1: كنتي كان كاف وإن يشرك
0: فلله الغني الكبير.
1: وسيتي ada kesilapan sikit. Cuba ulang sekali lagi. Wa iyushrak bihi tu'minu.
0: Wa iyushrak

0: وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم
1: بتر بتر ترسكن

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: عبادي.
1: ولان سكالي لقي تان على من يشاء مي تمع الغنة
0: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح.